0: عذري وغسلتي صالي لين سغل وجعل التقسيط لين وسغل يزي صال سعي الطلب أودي ويأبلي سغل وزلتي صال ولزل وأكل يزي سعي وللوزاد ولزل وزلتي صالي ويأتري وأسل لزيط وللين
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared. Oh, oh, oh, oh.

Ouais, toi, c'est un jour. Jour, il se met à grandir. Ah, chenja, de retirer la machine de développement. Mon local ne se gagne pas. Sada va janet. Med. Et ta soli. Dehri. Atani knasosu. Rasaniti la likal. Il a que ça a été un zénith la télé. Il a que وارغا سالي تغدغي أرغا كالواران كالتماشق يرقس جانن هورو أفو دي ملل تغدغ دبينيك لأنك لنصر جارغ ساجهان النس ورو ينقاد ورنقر هنن أرزنك يدق دق فودي ملنا مسجل أبد نبني الدواء لا دغهر يفكي كدر سجل أفو شك وضا سلي نقولك حمد أحمدك حوانك حمدك قبلك غطبك محمدك ينفع إلا ورس كدوار أصدنين واني نقولنا أودي فلنا أس كدوار واني نقولنا تكري الدمي ملي تكري التنبغنا تكري كمنقو كري الدا فرش كد بنكر تكتين عيشة تكري غفنا معنا.